يقول ديوس نش هرمانوس تيو الكيشون خا بنيكو باب الالافانس ات ان راتو التيلاتي والغراسيس بايكو مام ديوس شون تالوجي اش وشتاجي شوانات ست برشيل بايتو لاشين موي بوينوس دياس ايشون الشا غراسيس بايكو مام ديوس اش هرمانوس اش كتشوالا لا بيرتاتش ايل تشوكين تالوكولال غراسيس بايكو مام ديوس اش هرمانو بس يتو راتو التيلاتي والشيلا اي كومنساجيتو ماي اوكولوج Yenis Vías, que hermano Juan Cristóbal, Sitonash Catilashin, muy buenos días, hermano, un cordial saludo para ti. Me puedes complacer con dos alabanzas de nueva vida, gracias, feliz día, Dios te bendiga. Siempre, Shinaj, hermano, te la hijo el Dios, hermano Juan Cristóbal, hijo Kabul Kukulcha, ah, pues Kai Poshach Baitula, gracias, Baikumam Dios, Salokulal Chachil Chehokoj, Lanka, Mia Bia Tojina Munajil, Kumam Dios Jabetochinash, Kayet Jun. Inipla, tío el chila, guarcucul, chonsaloji, cochalí, chunsacumas, junsa semana, tila, chuistagma, chuistag Juan Cristóbal, chaca, pescabulcula, familia, chapsalvías, capay, zona 6, 7, 1 hora el tila, bueno, tío el japsina, alabanza, masacana, chitonascatilasima.